0: أذكار سوكوما جا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

0: انشقت وأذنت لربها وحقت.
1: حسبك، بارك الله فيك.
2: نعم، بارك الله فيك حجتي ناتبة حفصة. تكون قلي أو توكسي. بارك الله فيك. وقام بياك بيدا سجوني.
3: نعم،
2: سبح الله قواتيك يا ربي. أتيرا وقسيني أمة مقرآنيو ومني بدنا. نعم، بارك الله فيك. أكتبه كالي كيري نانفوكا عائشة أحمدين وكوفا إكاسولي مواناوي ميني. ها؟ تالي مواناوي ميني؟ إيه، توقعن باقو شوما كتيكي دي نيومبا نيني نيومبا يا شيخي أحمد مكاسا إنه كتنولي دي ويتي Era ba uri zaki katonda yakugere de mende kumpi nyo network azisi ko kufobu fi natabirika abaita una ulira nga network eri waguru kati bachikire bulunja abantu be mende kwale mekubera ngo bayiwa
4: amanya gwani
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: amanya zena afka Aisha Ahmed
4: namfuka Aisha Ahmed somerochi
3: kasule high school na musira
4: Sule high school in Namusera. Kwa zi Namusera chiri uda wa?
3: Namusera. Chiringa Kavumba. Said ze Kavumba.
4: Said, wachiso. Okay. Kakati wakuri rizavi Namusera abona. Batu mbo deda. Sheikh Hussein Muonge, mkwasiza. Mbutongole.
2: Na. Nafuka ugino kusuma Saidichi.
3: Bakara.
2: Nafuka Bakara. Tofu deno kunasi. Oya gadi matofu hudu asigane mbauliriza. Obeda tusala na hiru ni kati. Bamulese na yabe de mbauliriza. Agenzi era no kufuruma furumi ya bivudem. Naam. Tali nafuka Aisha.
3: Naam.
2: Ibda' min qawli Allah ta'ala. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا

0: فلم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
1: قدالي كلي كوتش قدالي حلو فيها الدالي كلي كو بيري زيج
0: كلي كو سكون
1: كو سكون كلي كو فتحة جسمك هتنجو جديك كو

0: أعدت للكافرين.
1: حسبك.
2: نعم كيوزة شوكو بري اقرأي من قول الله تعالى
3: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خاسرون.
1: حسبك.
2: عيشة، السؤال الأخير، شو بدك تسين بايا؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

0: الحكيم.
1: حسبك جزاك الله خير.
2: نعم عجتنا فوق عائشة أحمد وكفيرة دارة أمين دي كلمة شيخ موسى قسم ممان يا بردكا قولي ريزا عجتي نجيتو فاطمة ممان وميتو تيا سيستاو هو ودينا يا بردكا قولي ريزا ونبا قامي انتي تموري دوموانا وفا اسمي قراني لا تشيكي دي بلونج بارك الله فيك tugenze ko adirira asembayo sentumbwe Abdul Wahid okuvira dala ko bilali ss ebwais e kale sebo tulire salamu tunyonyole bikwatako
3: sentumbwe
2: ba ne seka ali katende akulira
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Manya gange ze sentu ba Abdul Wahid kuva ku Bilal Islamic Secondary School e Wanyis.
2: Nam sentu ba Abdul Wahid ugena kusimanga ngo vasaidi
4: Alif Lam Mim.
2: Alif Lam Mim nawo shezewo matofu hudu ajira ava munsonga zino kale inshallah tanika ko aye gamba baada istaadhu wal basmala washukta nikila kuntani kwa nene datu japota ndika kuntani kwa kata kutambuze kuntani kwa ayigamba inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma baruda
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: حسبك. نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني قرأ من قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
0: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

أَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

0: مين حسبك؟
1: عبد الواحد. السؤال الأخير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا

عهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا

0: حسبك.
1: نعم جوزة جوكبيري اقرأ من قول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: حسبك.
2: زوا شو زي الشام بايو
1: وصل يسموه بشاشة
2: دلوقتي. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء

0: Ramadan, kuchukumusu mkutini zumuenda. Hal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha, obeji nyo kwa kasanya lala, bosanyo bamoru saisai, obo gaiza rudarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba feri, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusu mkutini sumrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها الفيرم الكل يوم
3: Uwangi, umbiyoti ya lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuburo kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburo kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa abamandela mirazi.
3: Supreme Flour, ajirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okweto olole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Miller, zebusega kuronda about Masaka Road.

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

أحمدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Adhan kuchukumusi mkutini zumenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya Adhan kuchukumusi mkutini zumenda الفهم.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سبكتن سمعدا الفهم الكل يومت وابدو
3: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo tuli mu program na mwatulira lero lwakuna nsonga za byamateeka nze muzukuru wa jajabuda Kayongo Hakimu

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك.

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

له من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة

تشخص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن